0: እቲ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካባና ዝደልዮ ንላዕሊ ንምቕባል ከም ቅዱስ ጴጥሮስ ተኣዛዝነት ንማዕብል በሉ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ኣብ መደምደምታ ኣስተንትንኦም ኣብ እግሪ መስቀል ወዳ ኢየሱስ እኳ ንመደባት ኣምላኽ እተኣዘዘት ቅድስቲ ድንግል ማርያም ብኣብነታ ክትሕግዘና ጸልዮም።
1: ሰሊካነ ጳጳሳት ሊዮን ለመባል 14 ዕለ 30 ሓሰ ካብ ካስተል ጋንዶልፎ ፍርቅ መዓልቲ ድሕሪ ዘዕረጎ ጸሎት መልኣከ እግዚኣብሔር ኣብ ዘቕረባ እዋን ኣብ ሃይቲ ዝተፈጸመ ህልቂት ኮኒኖም ጆሆ ዝተታሕዙ ንኽፍትሑ ህፁፅ ፃውዒት ኣቕሪቦም ኣብ ኔፓል ብዓማይ ዝቝፀሩ ንሞት ሓደጋ ዘቃልዕን ብኣሽሓት ዝቝፀሩ ድማ ደሃዮም ዘጥፈአን ኣዕናዊ ውሕጅን ምህማም መሬትን ስዒቡ ዘሎ ከቢድ ሓደጋ ምኽንያት ነታ ሃገር ጭቡጥ ሓገዝ ክለኣኽ ደጊሞም ፃውዒት የቕርቡ። ካብ ሃይቲ ብዛዕባ እቲ ኣብ ከንስኮፍ ዝተፈፀመ ጀምላዊ ቅትለት ብዙሓት ሰባት ከምተቐትሉን ካልኦት ድማ ከምተጨወዩን ዝሕብር ዘስካሕከ ሕፀብጻበ ከም ዝወፅን ቅዱስነቶም ነዚ መሰረት ገይሮም ኣብ ዝስምዖም መደረ ነቶም ግዳያትን ኣባይቲ ስድራኦምን ጸሎቶምን ቅርበቶምን ኣረጋጊፆም ኩሎም ጆሆ ዝተታሕዙ ብዘይወዓለ ሕደር ክፍትሑ ኣሓትት ንኩሎም እቶም ተሓተቲ ድሕነት ህዝብን መረጋጋፅን ኩሉ ዓይነት ዓመፅ ከበቅዕን ጭቡጥ ተወፋይነት ክህሉ ልባዊ ፀውዒት ከም ዘቕረቡ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ነቶም ኣብ ኔፓልን ቲቤትን ብዘጋጠመ ኣዕናዊ ውሕጅ ዝተሓሰዩ ጸሎቶም ኣረጋጊፆም ምእመናን ምእንቲ እቶም ዝሞቱን ዝተጎድኡን ዝጠፉን ኣባይቲ ስድራኦምን ኣብቲ ዝካየድ ዘሎ ህፁፅ ምላሽ ንምሃብ ኣብ ድሕነት ሂወት ንዝሳተፉን ክጽልዩ ዓዲሞም ናይ ኩሉ ሰብ ስክፍታን ተወፋይነትን ስቓይ ንምቕላልን ነቶም ዝተጐድኡ ህዝቢ ዘድሊ ሓገዝን መምጽእን ይሕግዝ ከም ዝበሉን ዝሓበር ዜና ቫቲካን ኣስዒቡ። ቅዱስነቶም ብናይ ቅዱስ መንበር ላዕላዊ ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ግብረ ሰናይ ኣቢሎም ብካሪታት ዝጽዋዕ ናይ ኩላይት ቤተ ክርስቲያን ማሕበር ግብረ ሰናይ ጨንፈር ኔፓል ገንዘባዊ ሓገዝ ከም ዝለኣኹን በቲ ሓደጋ ዝተሃሰዩ ሰባት ኣዝዩ ህፁፅ ድሌታቶም ንምምላእ ሰብኣዊ ሓገዝ ከም ዘቕረቡን ኣፍሊጡ። ምስ ሓዋርያዊ ልኡኽ ቅዱስ መንበር ኣብ ኔፓል ብምውሃ ሓድ ኣበርክቶ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ነታ ብመሪሕነት ሃዋርያዊ መስተናበር ዝመሓደር ብካሪታት ዝፅዋዕ ናይ ኩላይት ቤተ ክርስቲያን ማሕበር ግብረ ሰናይ ጨንፈር ኔፓል ዝሳለጥ ጻዕርታት ሰብኣዊ ረድኤት ዝድግፍ ኮይኑ ድሕሪ እቲ ሓደጋ ኣብተን ቀዳሞት ሰዓታት ዝቐርብ ዘሎ ሓገዝ ኩሉ ንዝሰዓኑ ሰባት መግቢ መሰረታዊ ድሌታትን መፅለልን ንምቕራብ ዘጠቃልል ምዃኑ ዝሓበር ዜና ቫቲካን ኣስዒቡ። ኣብተን ዝተጎድኣ ዞባታት ቁፅሪ ዝመቱ ሰባት እናወሰኸ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ሰራሒታት ረድኤት ይቕፅል ከም ዘሎን ኣብ መንጎ ኔፓልን ቲቤትን ልዕሊ 700 ሰባት ከም ዝሞቱን ብውሕዱ 3,000 ድማ ገና ደሃዮም ከም ዘይተረኽበ የመላኽት። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን ዝሓለፈ ሓሙስ ዕለ 27 ነሓሰ ኣብ ናይ ቅዱስ መንበር ፀሓፊ ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊን ክታም ዝተነብሮ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ቴሌግራም ብዛዕባ እቲ ዘጋጠመ ሞትን ማሕሰይትን ሰፊሕ ዕንወትን ዝተሰምዖም ሓዘን ገሊፆም ነፍሳት ናይቶም ዝሞቱ ንምሕረት እቲ ኩሉ ዝኽእል ፈጣሪ ኣወኪፎም ንሓዘንተይናታት ድማ ልባዊ ፅንዓት ክሃብኩም ቢሎም ብተወሳኺ ነቶም በቲ ሓደጋ ዝተሃሰዩ መንፈሳዊ ቅርበቶምን ነቶም ኣብ ቅፃል ስርሒታት ምድላይን ምድሓንን ሂወት ዝተዋፈሩ ኣባላት ህፁፅ ረድኤት ድማ ጸሎቶም ከም ዘረጋገፁ ዜና ቫቲካን የዘኻኽር። ብድሕሪ እዚ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ንመበል 14 ዕለ 28 ነሓሰ ኣብ ዓመታዊ ክብረ በዓል ቅዱስ ኣጎስጢኖስ በዓል ሂፖ ምእመናን ምእንቲ ሰላም ዘቕርቦ ጸሎት ክቕፅሉ ከም እተማሕፀኑ ቅዱስ ኣጎስጢኖስ ብዛዕባ እቲ ክርስቶስ ንደቂ መዛምርቱ ክፍትትዎ ዘቕረቦ ንኩሉ ዝምግብ እንጌራ ከም ምልክት ሰላም ዘቕረቦ ምስሊ እናሓሰቡ ብዝሒ እቶም ብትብዓት እንጌራ ሰላም ዘካፍሉን ዝዕድሉን ምፍለላይ ዝሰዓሩን ፍትሒ ዘስፍሑን የቕሬታ ዝገብሩን ንጽቡቕ ኩሎም ንዝዋፈሩ ከም ዝጸለዩ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ።
0: ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብ ካስትል ጋንደልፎ ኣብ ዘዕረግዎ መስዋዕተ ቅዳሴ ኣብ ዘካፈልዎ ስብከት ቃል ኣምላኽ ብዛዕባ ጽባቐ ናይ ተራ ተግባር መንፈሳውነት ኣስተንተኑ። ኣብዛ ንይቕረ ምባል ከም ገርህነት እትነጽጎ ዘላ ዓለም ኣብ ኣምላኽ ምእማን ናብ ሰላም ዝመርሕ መንገዲ ክኸውን ከም ዝኽእል እውን ኣጉልሑ። ድሕሪ መስዋዕተ ቅዳሴ ቅዱስ ኣቦና ኣብ ክብረ በዓል ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዘቀላይ ኣልባኖ ኣብ ዝተኻየደ ዑደት ንምስታፍ ኣብ ቀላይ ኣልባኖ ብጀልባ ብምዕዋድ ታሪኽ ሰሪሖም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ብዕለት 29 ነሓሰ ኣብ ካስትል ጋንደልፎ ኣብ እትርከብ ቤተ ክርስቲያን ደብረ ቅድስተ ማርያም ዘቀላይ ኣልባኖ መስዋዕተ ቅዳሴ ኣዕሪጎም። ኣብቲ ኣብ ቀላይ ኣልባኖ ኣብ ዝተኻየደ ልማዳዊ ዑደት ኖና ቅድስቲ ድንግል ማርያም እውን ተሳቲፎም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብዛዕባ እቲ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ልዕሊ ማይ ብእግሩ ተጓዕዘሉ ዛንታ ዝገልጽ ክፍሊ ወንጌል እንከስተንትኑ ድማ ነቶም ኣባኡት ተረኽቡ ምእመናን ኣብ መንጎ እዚ ስቓይን ዓመፅን ምክፍፋልን ዝመሎ ዓለም ኣንጻር ንፋስ ደው ብምባል ብእምነት ክጸንዑ ኣተባብዕዎም እቲ ከም ናይ ሓደ ፋን ቅርጽ ዘለዎ ህንፃ ቤተ ክርስቲያን ዘደብረ ቅድስተ ማርያም ዘቀላይ ኣልባኖ ከም ሓደ ብልሑ ተገብረ ጃልባዩ ዝመስል እዚ ኸኣ ምስቲ ኣከባብያዊ ኩነታት ዝሰማማዕ ምቹእ ቦታ ኮይኑ ናብቲ ኣብ መንጎ ክድኽዶታት ኣልባኖ ዝርከብ መስቀል ዘምርሕን ዘራኽብን እዩ ኣብ እዋን መስዋእተ ቅዳሴ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብዛዕባ ባሕሪ ገሊላ ኣስተንተኑ ኣባኡ ድማ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብልዕሊ ማዕበል ብማየማይ ክኸይድ እንከሎ እምነት ክህልወና ከም ዝተማሕፀነና እውን ኣስተምሃሩ እዚ ቃል ተስፋ እዚ ጸገማት ናብ ተስፋ ምቑራጽ ክመርሕ ከም ዘይብሉ እዩ ዘስተምህርና ብምባል ቅዱስ ኣቦና ገለጹ እዚ ሎሚ እንገብሮ ዘሎና ዑደት እውን ንባዕሉ ነዚ ከም ዘዘኻኽር ሓሳባቶም ኣካፈሉ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ልዕሊ ማይ ብእግሩ ክጓዓዝ እንከሎ ነቶም ብፍርሒ ተዋሒጦም ዝነበሩ ደቀ መዛሙርቱ በጽሖም ነቲ ማዕበል ምስ ኣህደአ ድማ ብሰላም ናብ ገምገም ከም ዝምለሱ ገበሮም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ወሲኾም ብልክዕ ኣዝዮም ኣብ ዝፈርሕሉ እዋን ብምሕረት ጐይታ ኣንጻር ንፋስ ሰላም ምእንቲ ክረኽቡን ምስኡ ሓቢሮም ናብቲ ዝደለይዎ ቦታ ምእንቲ ክበጽሑን እምነት ክህልዎምን ክጽልዩ ተማሕጸኖም ብምባል ኣዘኻኸሩ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ከም ዝገለጽዎ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌል ክንለማመዶ ዝምህረና ናይ ሕብረት ኣተሓሳስባ ብዘይምጥርጣር ምስ ዓቡ ኣድላይ ምዃኑ እውን ኣመልከቱ 4,000 ሰብኡትን ኣንስትን ብ7 ጌራን ሒደት ዓሳን ድሕሪ ምምጋቡ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንደቂ መዛሙርቱ ኣብ ኢየሩሳሌም ክቕበሎ ዘለዎ ሞትን ትንሣኤን ከም ዝመጽእ ገለጸሎም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ኣስዒቦም ድሕሪ እቲ ዝፈጸሞ ብዙሕ ተኣምራት ሂወቱ ብነፃ መስዋእቲ ብምግባርን ከም እተቆርሰ እንጌራ ገይሩ ገዛ ርእሱ ኣብ መስቀል ብምቕራብ ክብሩ ብንጹር ከም ዘንጸባርቕ ገለጸሎም በሉ እቲ ተልኽኡ ክቕጽል ዝደሊ ሰብ ልክዕ ከምኡ ክገብር ከም ዘለዎ ብንጹር ገሊጹ እዩ ሓደ እኳ ክስዕበኒ ዝደሊ ርእሱ ይኸሓድ መስቀል ኣልዒሉ ኸኣ ይስዓበኒ በለ ስለዚ ይብሉ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍቕሪ ጥራይ ከም እተድሕን ሓሳብ ኣቕረቡ ምእመናን ከኣ ዘርእዚ መወዳእታ ዘይብሉ ፍቕሪ ኣብ መላእ ዓለም ክዘርኡ ተማሕጸኑ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ወሲኾም ቅዱስ ጴጥሮስ እውን እንተኾነ ነዚ ሓድሽ እተፈላለየን ኣተሓሳስባ ንምቕባል ኣጸጊምዎ እዩ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ግና መንገዲ ፍቕሪ ጥራይ እዩ መንገዲ ህይወት ክብል ገለጸሉ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ስብከቶም ብምቕጻል ጽልእን ዓመፃን ከንቱ ምዃኑ ኣጠንቂቖም ጽልእን ዓመፃን ናብ ጥፍኣትን ሞትን ጥራዩ ዝወስድ ደኣ እምበር ናብ ጽቡቕ ነገር ኣይምርሕን እዩ ዋላ እውን ነቲ ዘጋጥመና ዘይፍትሓዊ ተግባራት ምላሽ እንተኾይኑ ነዚ ካብ ንኣሽቱ ኩነታት ስድራ ቤትና ትሒዝና ክሳብ እቲ ዓብዪ መድረኽ ዓለም መዓልታዊ እንዕዘቦ ዘለና ኩነት እዩ ካብ ውልቀ ሰባት ክሳብ ህዝብታትን ብሄራትን ኩሉ መዳይ ህላወ ደቂ ሰባት ህይወትን ተስፋን ህድኣትን ሰላምን ከም ዘድልዮ ነቶም ኣባኡ ተረኽቦ ምእመናን ኣዘኻኸርዎም ስለዚ እቲ ቁስሊ ብምኽንያት ዝኾነ ይኹም በደል ብዘየገድስ እከይ ንሰብኣውነትና ከበላሸዎን ኣብ ልብና ዕንወት ክፈጥር ኣይንፍቀደሉ ክብሉ እውን ተላበዉ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣስዒቦም ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ዝሰጋገር ተራ መንፈሳዊ ተግባር ከም ውፅኢታዊ መንገዲ እምነት መንፈሳዊ ተሓድሶን ምዃኑ እውን ኣስተንተኑ ደድሕሪ መስዋእተ ቅዳሴ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ምእመናንን ካብታ ቤተ ክርስቲያን ብስርዓተ ዑደት ብምውፃእ ንሓወልቲ ኖና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዘቀላይ ተሰኪሞም ብጎደናታት እተ ኸተማ ሓሊፎም ክሳብ እቲ ትሮፒካና ዝበሃል ስፍራ እውን በጽሑ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብ ማያት ቀላይ ኣልባኖ ኣብ እተገብረ ዑደት እውን ዝተኻፈሉ ናይ መጀመርታ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኮኑ እዚ ስርዓት እዚ ድሕሪ እቲ ኣብዛ ንእሽቶ ኸተማ ዞባ ላትስዮ እተኻየደ ውግእ ካብ 6 ክሳብ 7 ስድራ ቤታት ንላዕሊ ካብ ዘይነበረሉ እዋን ኣትሒዙ ዝግበር ዝጸንሐ መንፈሳዊ ተግባር እዩ
1: زي زينا فاتيكان ايو اب مزازمة الاخوام اب موسكو نايك دست منبر صحافي ركب مسحقراتنا هقراو تكالاتن لكبا باسات بول ريتشارد غالاقر بزعبا قو عزقام زينا فاتيكان مسكايروك على محتت سلام بزتا امبر بحيلي كم زي الرقاقات يقلحو نوويح قو عزق ايو نيرو انكبلو لكبا باسات بول ريتشارد غالاقر غاليسوم قدمي كلتشعن سلام كلتان عمت محرات حاد السب اب موسكو اب وشتعيدت ساعتات كبات زخ الكم زنابران لو مجن اتما قد نوويح كوينو قالو ازد ما اب مونغو روسيان يوكرينن زي تفاق ساوق سعيبو اب مونغو روسيان حقرات اوروبان زي تفاتر اقران اي دوبات مكورات زس اب موخان بممملكات زي قعزوزي كدست منبر كد قدتالو التدل زيت زلو اقداس نتزرقا قلت ايو نعمتات بناي فدرالاوي تروسيا لو كامنغستي اب كدست منبرن اب موسكو ناي كدست منبر حرائي لو اخلي كباباسات جوان دي انيلون زي تبابا عموغانو اقليهم بسم قدست منبرن ببرخات رسالي كان باباسات نزي تقبر قعزون نزي تزلونا توفاين نتن اقداس نتن زرقا قلت موخانو يستبهلو بوغن سبسلطان روسيا نقعزوكم ناب موسكو رؤي موسى كم زنبران زرما كابتيمس منستر قدات وطاعي لافروف أما غاري وشاكوفن زي غبر كم موزة زمات ايو اتي مس يكرين زي كايد زلو كونات بزوح اك عالب خواها بغيرو ايو نتي تتعاب اوتات نمو قاد اتنكو مقادي ناب سنميلاو كلي اورك بمملاس مخانو بزوح قزي اسمير كملو ايخم هو كبير ذات اي مخنياتو اتكونات بزقات سلاماتان زمدناتات نمملات زيادة كبير سلزقاوان بزحات قدات اللو بزوح كفوتك اسلي اللو جن اصبعنا كمن نفلط بتاريخ كل قريتشتات كل وق بزاتة بسممع كمزود داء دحريو دمع حال السبع ابمونغو اتوميتو اقاعتي نبر زمدناتات كملاس كمزجمر بزمان تصير سنميلاو كلي عاوركب كخاون زقل فتح يقربن ابزي مداي دمع ينطفن زوان كما بيتا كريستيان كن وجوح حلافنتن قديتان اللو نبزعبا السلام كن الزارب بكونات زتشقرا نفسات نمتببعكم وان تبعاتي حلوكم مقد السلام حقوفون زحاشة معالتن اي مؤمانة تسفا يحلوكم كنبل اينا ناب موسكو زخطنا بزي بمسارات دمع نايتوك عزوما الاختي زي ايونيرو كبل اخيل دعري اتكلتي او اخيبا من سرقودات وصاعي لافروف ابزي قبروك على محتت ابوان اتزاتن تجد أبزحات أروان مودعتنا مقبرة أبحث شو تأويت تراي كم زحات أركم قليز أو حقي دم أيو إزي لك مسمرنا أيو وترو أك ابن عيوز أنا حنا أيو كدست مامبر أبتزاد أيت أتون أي قبرة ومفتح أون أيت قرب المخنياتو إزي كتتاو حلف النت نايتم تواجعت وجنات سل زخونا كدست مامبر جنا نزح حلف النت زب مذكر بعتب زتنا نوم جمعر صنايد اللي تكاريو تقدمهم كم أون نفدر على ويت روسيا يوكرين كم أون خلعوا تحجرات نزته زخون بطاطات نمفطر زخ خوانة تعري أشيش كيبلا بمحتات يخوون أبي قدمي تبسانك كونات زوارة رسق عاي سلام أو هزبي كاردينال ماتيو تسوبين أبي فدرالاوي تروسيا زغبرو قعزو أون أبي قمت بمأتاو صبع أو سكوم دي محيال كم زاد اللي عقبكم اللخم قدام النت زوحة بنقرات انتاي إيو إزي شناخ زي مصر توصل زخونة أبي زمداي زقدس المنبر درو أبركتو أتقرب ألا إزو دمع كساب حجي عزيو زمسكان كالكيدا ايو كدوس عبونا باقلوم كدمي مخادي اب سبعو الشاناخ كنتحر اللونا الومني نحنا دماكم او اينا غيرنا ناي كاردينال لتسوبي ناي السلام تر اخو كقتصلن بقلطفنا بموسكو كملاسون تسفى نقابر اصد ما ناي تكبابي بيتا كريستيانن كاتوليكاويان محبر سبات نزقابر وزلو مسكرنات كخوون ايو كدست منبر نايزة تمقدي داك ماين مقفات نزي نم انقاد اون ابايت صحفتا اقريبا ألا ازي عدم بغمي تقبال النترخيبو تبوت مالك حزي خائل قدم حجي اقدمنا زقر من عيون كساب حجي تبوت زيكون زلق قدم كونات ايو بوغان سنميلاو كلي او ركبات ابايت صحفت كتتاو نايتا سات فضلت زلو اي مسلن اتي زقر من عيون ملكة تمسجينو ايو بزمان صر اتمال اختن صور يخوون ابزان اي لوم عالم زخون السبب بينو نزخون نقر كفتحو اي كلن كلتين روسيان يوكرينن محبر سب عالم يدليان محزنات يدليان تبوق بيت صحفتاتنا نمكياد زاتا بمقرب دمان قدست منبر بزخوانا يخل مقادك تحقز دلوتي እያ ኣብ ዝመዳይ እውን ትፅዕር ኣላ እቶም ዝምልከቶም ወገናት ክሓቱ ኣለዎም ንሕና ድማ ኩሉ ፀጋታትና ኣብ ዝመዳይ ከነዋፍር ድልዋት ኢና ኣብዚ ኣብ ሞስኮ እውን ንገለ ክፋል ስነምላዊ ክልኣዊ ርክብ ዓለም ክትራኸቡ ዕድል ረኺብኩም ኣብዚ ህሞት እዚ ሳሕቲ ዝረአ ስነምላዊ ክልኣዊ ርክብ ቅድስቲ መንበር ኣብ ሓደ እዋን ምስ ዩክራይንን ሩስያን ኣብ ዘተ ከዕወት ዘለዎ ዓቕሚ ኩሉ ሰብ ተከዳስነት ኣርእዩ እዩ እወ ኣብዚ ኣብ ሞስኮ ምስዝተፈላለዩ ወከልቲ ስነምላዊ ክልኣዊ ርክብ ተልእኾታት ዝገበርናዮ ርክባት መገዲ ዘተ ክፉት ንክኸውን ናይ ቅድስቲ መንበር ተበግሶ ንምሕያል የገልግል እዚ እቲ ክንስዕቦ ዘሎና መገዲ ምዃኑን ንሰባት ሃገራት ግልፂ ክዛረብ እንተኮይነ ምንፃል ከም ዘይጠቅም ብምእማን እዩ እዚ ናተይ ርእቶ እዩ ርዱእ እዩ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ብናይ ገዛእ ርእሳ ስነሜላ ኣቢላ ክትውስን መሰል ኣለዎ ኣብዚ ናብ ሞስኮ መፂና ካልኦት ኣብዚ ህሞት ዘይገበርዎ ብምፍፃም ክሳብ ሕጂ ዝተተግበሩ ኣገባባት ንዝምዓት ኣብ ምፍታሕ ውፅኢት የፍርዩ ድዮም ንዝብል ኣስተንትኖ ንዕድም ሞስ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ላቭሮቭ ካብዚ ተራኸብኩምሉ ጉዳያት ኣብዚ ዝተፈላለየ ከባቢታት ዓለም ንዝርከቡ ክርስትያን ዝመልከት ጉዳያት እውን ነይሩ ኣብዚ መዳይ እዚ ቀዳምነት ዝወሃቦም ነገራት እንታይ እዮም ሞስ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሰርገይ ላቭሮቭ ንዓመታት ክፉት መትረብ ነይሩና እዩ እዚ ድማ ንኩናት ዩክራይን ጥራይ ዝምልከት ኣይኮነን ሩስያ ምስ ናይ ገዛእ ርእሳ ኦርቶዶክሳዊ ክርስትያናዊ ትውፊት ኣዝያ ዝተተሓሓዘት ስለዝኾነት ንኩሎም ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ዓለም ንሓደጋ ዝተቃልዑ ክርስትያን ናይ ሓባር ስክፍተ ኣሎ ብግብራዊም መዳይ ብዛዕባ ስደት ምዝራብ ቅኑዕ ዘይኮነ ግን ከዓ ውሕስነት ዘይብሉ ኣድልዎ ፅልእን ምግላልን ዝረኣየለን ሃገራት ኣለዋ ሩስያ እውን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዝትሸቃቀል እዚ ናይ ሓባር ተወፋይነትና ከነሕድሰሉ እንፅሕረሉ ዓውዲ እዩ ኣብ እዋን ተልእኾኹም ምስ ካቶሊካዊ ማሕበረሰብ ሩስያ እውን ክትራኸቡ ዕድል ረኺብኩም ገዛእ ርእሶም መጋበርያ ሰላም ክገብሩ ተማሕፂንኩም በዚ መንፅር ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ተወፋይነታ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ምስቶም ኣባላት ሰቡፊ ሂወት ርክ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ኣባላት ውሉደ ካህናትን ኣብ ዝገበርክዎ ርክብ ድሮ መጋበርያ ሰላም ምዃኖምን ኣብ መዓልታዊ ሂወቶም ድማ ከምኡ ከም ዘለውን ኣብ ነፍሲ ወከፍና ኣሽቱ ድድላት ኣብ ዝሰርሕሉ እዋን ከም ዘለውን ሓቢረዮም እየ ኣብ ሕብረተሰብ ፅልዎ ኣለዎም ጎረባብቲ እዮም ናይ ቤተ ክርስትያን ገብረሰናይ ስራሕ ንቅድሚት ዘሰጉሙ ሰባት ብትካላት ኣባይቲ ትምህርትናን ከምኡ እውን ክንክን ጥዕናን ዝህልው እዮም እዚ ድማ ቤተ ክርስትያን ንዕርቅን ሰላምን ዝድግፍ ተወፋይነታ ጭቡጥ መግለፂ እዩ እዚ ካብ ዝኾነ ቃል ብዘይደረት ዝያዳ ዕቱብ እዩ ምስ ላዕሎት ኣካላት ፓትርያርክ ሞስኮ ብፍላይ ድማ ሜትሮፖሊሳዊ ሊቀ ጳጳሳት ኣንቶኒዥ ናይ ቮሎኮላምስክ ኣቦ መንበር ክፍሊ ግዳማዊ ርክባት ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ሩስያ እውን ክትራኸቡ ዕድል ረኺብኩም ኢኹም ኣብ መንጎ ሜትሮፖሊሳዊ ሊቀ ጳጳሳት ኣንቶኒዥን ቅዱስቲ መንበርን ኣዝዩ ምዉቕን ሕውነታውን ዝምድና ኣሎ ብዙሕ ግዜ ምስ ቅዱስ ኣቦናን ምስ ፀሓፈ ቅዱስቲ መንበር ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊንን መሳይን ክራኸቡ ብዙሕ ግዜ ናብ ቅዱስቲ መንበር ዝመፁ እዮም እቲ ዝነበረና ርክብ ኣብ ትሕቲ ናይ ቅዱስቲ መንበር ናይ ክርስትያን ሓድነት ዘነቃቅሕ ላዕለዋይ ቤት ፅሕፈት ጥራሕ ዘይኮነስ ምስሉ ኩነታት ዝተኣሳሰሩ ሓዊስ ከዓ ዝተፈላለዩ ዛዕባታት ንመድህሳስ ክንራኸብ ግቡእ ኮይኑ ረኺብናዮ ኣዝዩ ዘተባብዐ ኣኼባ እዩ ነይሩ እዚ ድማ ኣዝዩ ብዙሕ ነገራት ከምንካፈል ዘርኢ እዩ ዋላ እኳ ኣብ ገለ ሕቶታት ዝተፈላለየ ኣረኣእያታት እንተሃለወ ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ግን መገዲ ወንጌል ክንስዕብ ንሓት ሕድና ክንተባባዐ ንደሊ ናብ ዕዮ ቤተ ክርስትያን ኣብ ሩስያ ክንምለስ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኣብቲ ሃገር ብዓውዲ ግብረ ሰናይ እተካይዱ ኣገልግሎት ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ እዚ ንፁር እዩ ቤተ ክርስትያን ኣብ ዘላቶ ቦታ ኩሉ ግዜ ፍቕርን ግብረ ሰናይን ክህሉ ኣለዎ ምስቶም ዕድለናታት ዘይኮኑ ምትሕግጋዝ ክህሉ ኣለዎ ኣብዚ ድማ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ወትሩ ንዚ መገዲ እዚ ትኽተል ኮይኑ ይስማዓኒ ኣብቲ ምስ ኣባላት ሰቡፊ ሂወት ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ውሉደ ካህነትን ዝተኻየደ ኣኼባ ዝቕልቀል ምስክርነት ኣዝዩ መሲጡ ንምኽንያቱ ዋላ እኳ ናይዞም ማሕበረሰባት ኣዝዩ ድሩት ፀጋታት እንተሃለዎም ኣብዛ ዓባይ ሃገር እውን ብቁፅሪ ኣዝዮም ውሕዳት እዮም ዝከኣሎም ብዓበ ፅንዓት ይገብሩ ብዛዕባ ኩነታቶም ዘማርር ሰብ ኣይሰማዓኩን በንጻሩ ግን በቲ ሎሚ ኣብዚ ኣብ ሩስያ ዘቕርቦ ኣገልግሎት ዘለዎም ሓጎስ ኣስተውዒለ ابتن ای مدت داتا معلت گذاشتم نب موسکو، اب کاتدرال دبرنیت استات انسات هلا ماریم سات قدس ماری حکم از زیوت با تصادف فند زن برود سنبل کدوس قربان ایو نرو. نسب جهت من سیات از اون که به مرغ به بزحان، ابی اک علبوز صحابه ایو زیاده زتان کفکم قدای انتای ایو حکی ایو از زیوت با تصادف زن برود قدس ایو نرو. حد سب حکی نت حق نت نایتی حیمانات ها تمکروخ جنزب یخال ازدم از تبعیع ایو مخنیاتو حدسب من علبت عبزا عبای کتما فح ایلام زلوو هدان کاتولیکاویان گجلتات کدامایت ابلحتا کخون یغل ایو انتخونه گن عبزا وکبت کاتدرال تاکیبام نهوت امنتام کمسکرو مرعای ازیو ایو مسیتونی بحقی لعلوخلو عبل لعلقدو سعبون زلووام فقراوک اربت ایو نیرو ازی نای فقر معصر زی مستکای پتروس زلوم تأسیزار ابزی ازیو صنع مخانو حدسب کر ای یخیل ازی بحقی مخنیات زی تعدن عقبت ایو وقعو تلوخوتات كلو جزي عب تخرج زغبرلو عب تسحر زغبرلو هموت ايو عب مو داتا نايزم قعزوتات جن كلو جزي سمعيتاو مداي عالو نبرما انتاي حسكم تملاسو حدا سب كاب زحبرة سب تصنع بيتو نبزم تسعلوك ملاسن كلو زوصنا نافقوتي سمعو مال اختنا بينكم ايكونا نقدفكم زلونا مستوم زل اخونا كنزارب نبرما نملاس عالونا عزينا دماغ رباخم اينا ناي مملاسنا ترقم دما زي ايو ابزي ابزازو بعلم زلو ازي كبير عمتات كلو هيد بيتا كريستيان نظام محبر سبات بخامي بزيادة كتدقفهم نقواسو تاعتان مأمنانين كتتبابعين منفسهم متسسار كتحلون كتحسب اللوة نبزخونا كفال عالم نعودات كخيرن كاللوخو بدحريو نب عدي املس تم زرخب قوام سبات محبر سبات جن كل جزية أبسلطه اللوان إياتهم بزعبا سنميلاو كلي أوريك بمدعي نايتو تلقون قوم او قبل اخل إيا كل جزية سلزدما أبز جزية زئون نتناي سلام فتحن دليتات من سسلطي إيا زد أمر مخنياتو أب مودات السلام هياب عملاخ إيو نخن قبلو اتي مدنغوات كابانا إيو هياب سلام وترو إيو كاب عملاخ زبت حنا انكبلو زكايروك على محتة جاسي موم كبراتنا كبران سمعتنا سلام كتتالكم نمسجن ناي لومي مدب فنونا أبزي الزازم أبنيت بحمد فنوك سامن الراقب بدحنا السلام تنحو يتبارك يسوس كريستوس لوليتور يسوس كريستوس